لا محمد هاوسروكي فرمانگي پيوندكاني در ولا اداري خسر رايگان دوخه كا خرابو د بيت هوشيار بين نابد لاست او سلماني دكريت بيدنگ بينو لغوتني راسته كان خمان بدور بگرين گوتي شي وگلي كرد شهيدي زوري انداو امروش هنگاو بهنگاو كاربو بدياناني ما فكان اندكن راشي گياند پرسي كرد يشتا بتواوي چار سر نبو پيويست ما في كرد بدستور مسوگر بكريت جختي لوش كردوا هەوڵەکانیان بۆ دەستەبەرکردنی مافەکانی گەلی کورد بەردەوام دەبێت بۆ ئەوەی مافەکان لە چوارچێوەی دەستووردا دەستەبەر بکەن.

لما تخيل رزق يزجار زور هيا شو هدور بلو الرزا بلا أمرزا كونترين رزي أم منطقية الرنجة تماني بودو صصر زيات البقارة تو أمرزا ما بيلا رزا الرز أقل نمان بي تري بارسر أقري زيات الأقري جوان تريش تريكي بلان أقل بيلا رز بي شو كقوتو هزي نامنه وقت پیویست ترکه ای زور نادست.

هيا او تريكي خايمه بران او هسا لدوانزر وشتي ما وانزا فيجا بس اما يسا فيجا شتوا اما امسيا ارين اي كين بباصوخ الزاتري كي تريش مان هي بيرين سوراو او سوراو او دار كاتي خوي بو دوشاو بكاريات هنا ولا صدام يسوا

اواني دوانيان هيا او خيزانانا ياخد او كساني هاوري دوانيان هيا زور جار بتايبتي اواني دواني ليكچون ليان تيك دشي كاميان كاميان امنيش هاوري كي دوانا ميو بلامستا لدري ولاتن بهواي تندرستي باش بو همولايك من هاوالاكانم پشکش کردن كاته چي خوش بو همولايك تان بيت لكات جمير هشتونيو بولتني نوي ورزش پیشکش دکرد. وطن نگل بد.

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشعاني راسيت

0: دي خو حاضر کربانه له رولاوان براسي سلبي وګلکي تم بتهديد تم بكشتن يعني دسر هاندني خدا دسر مالفري خدا شركي يعني ام بيل تندي ريشي هزي ستودا ديمقراطيك او كاسين غودنا خبطا ريبيريا خاطر دي يعني وقت دجمنا كي الاسكور لي نارن افشي جي مخابنيه جو فان هيزان فان عشيره نيكاريبو او رولا جوجيتي فاستن بكاربانيا يا جبر وروجي ام دي نارن انتغراسيون هيدي هيدي بلاوازي غافن دا تين افيتن همبر ويجي اف بيرتين تين قوماندين بي انتغراسيوني تكنيني براستي باورينا هيله يعني ام كار بيجن حوالي ما وسط احمد هلالي بردبك سرقات يا سوري الجزيره ده قريب رولك اريني بليستاياغو سرداني مالي شهيد اكر ل لشهيد سيبانكر لحسكي وسرطابيش بوانفاس وقريب رولك اولو اريني بليستايا لتاني نبس اف زيارات تي قوستن بو ايرو دوسيك بي ذكرن تحقيق ليكولينك بي ذكرن اف كسن بو اف زيان كرن اف جريمة كرن دي بي المحاسبة كرن دي بي بو كتن خراب دو دا بن قريبا تعدي بيجيني في انتقرسيوني وفي انتقرسيوني نهرين بو بسر كفبر اف انتقرسيون خلاص كرنا ملتا يجبر اف ملت كرد وملت عرب وملت سرياني بو الجزيرة ديجين براستي اف انتغراسيون جو بجش بهفر اف انتغراسيون ناجون و روجن خرابتر بسرمد بين قوماندين ام نزان ب تالياوي ويتشي بي يعني براستي
1: باش از ويجي ببرسم يعني درو شكي وهاد چل بن مروت كارل بن دا بينغاوين شامي و عالية كردان جي بي درو شين وها خريتيك دا تك شونا اولي كاري در كتنا بيرين بوي اوي بيش بتايبت ناوا كردان ده مجارا مجرتي جها كوباني بوميناك شهيد خسنا شهيد سيبان شرواني كرد يعني چه پنگاف دوه بين آويتن هم بتايبت آلية شامي كو سركيشيا پيواجوه پروسيات انتغراسونيت جه او كردجي دگلوه اك
0: يعني اتي خستن دوه كوميته يكا آوارتا بي آواكرن او كوميته بشوبينا اف بویاری گو چه بون اف کسین گول دو کشتنا شهید سیپان گو کسین خودی خبرت بین بشوکینین اف بویار چاوا چه بو چلو اف لشگر هاتا کشاندن حیا دیری چلو هاتا کشتن بدستکی هاتا کشتن کیل دو آی پرسگره چه بون یعنی دوی تحقیق اکبه کرن لسر آستا کبلن حتا گو امزانه بین باي عدالت هي باي دولت هي يعني ايرو دولتك ب ب ب ب دفنس روداني هبت لبت بحكم كرن مخابن بيرن خرابتر بين قومان يعني ايرو سلاح دستي حركسي ديت ناري هيزن عشيرة خوتن عشيرة در كبن سلاحي جران سرملي وان سياري وان ابل قشل كو لشلو دمشن شلو تن بريكرن هلبتي دولت فشقريا فان كسانادكي هن هزن تصير هن فشقريا فان كسانادكين دي بي عشير تشيناب سلاح دستيواده بو او منطقه بريفي بن ما ام جيان قناغكي بو هزن اوكا سوريا ديمقراطيك بو سير بي سوري حكم دكر ايرو سلاح فداني تسليمي دولتي كر شما اكساناني كارن ايرو سلاح فتسليمي دولتي بكين يعني
1: شخو برساهرين مزل بله
0: يقصدن جي شامي عجلة دوسايا كردي سوري بريكو بيك بك يرو دستوري كالجنة دستوري عجلة بشلكي اوارتا كاري خب بريك بب اف قفتو قايا قود اورتا شامي و حركتا كردي او وفدي قوهاتا تشكيل كرنج كيبالي كفراسي بتشوشي نساني او هفدي كلين عجلة شامي بن فرزقريكا سوري الشامي بين نقاش كرن بين وكرن بشكل كي شفاف بشكل كي زلال بين نقاش كرن كرد السوري كن شما فيواني قش بين حاضر كرن بودة سوري وش غير حتيكي الجمجي كشير بين طارب يجن اب دولة آمي خفات آمج بوي يعني ام ببين ام قدية دولتي ام قدية فاس هازياني وش غير او برينو ايش ما بشكل سرم

0: تفقد البراسبين.
1: جالكس باسكم برسي إمات مجول شروع كار السياسي ج بجارة عمودية روزاوي كرساني سباج بو تبلي بو نواج بو شروعين ود بجن دم باش با هر بجي جبو پارسنا آرامية هرمي بگشتي و بدوين شارع سريع يولي كاريه انجي غارانتي كرنا مافين كردان بطايبه دوار پرورده هياب زمان كردي ده هم مالاتيا نيرين اخواج مايكا كانال هشتره وگوتن ام بهوره تماشا بكن.
2: جبو ما لازمه گه ام بی یک دنگی گه ام بی یک دست ام چه پیوستیه مهبن چه مطالبیه مهبن ام بگینن حکومت شامی به سیاست به تشکیه یعنی اولو ممنهج یعنی نه هر یک جمعه سریکی بکشینه والا از پارتی فلان زجبر خوفرم از پارتی فلان از زجبر خوفرم نه افتشتایه جبو ما کرده تشکی گلکی نباشه یعنی يعني ام دخوازن يك رزيك جبو كرداد شي بوي هم ام خول رجعوات تنزين جي بكن و هم جي او يك رزيايا ما في ما دعوة ما في ما دهندري دستورة سوريد بكي و تثبيت جي بكي فيكي
3: وش خاصة قيادة مني اي ممثل اي اعضاء مجلس الشعب و اي مستشارين انه او حردو طرف الهفدور رونين وبقين صيغتك خرط انه بضغط بكن بنافي ما لسر حكومتا شامي انه تيك هاف ما في ما تيك هاف دستوراش دستورا دائمي اب سوريا كشتكي وامجي دورك بليزن كاحزاب وكملتي كرد السوري امجي خبكن يك احزاب وام اجندي خوني شخصي وان دين آليكي أم ما في كرديت بفكرن أم قشتك ببن يك وضغطك الوانجي بكن والشامي بكن إنه أم تخازن ما في متى كف دستورة دائم سوري
4: جبو براسنا دستكفتين كرد وقلي كرد لسوريا دوي هزين سياسية كرد لسوريا كار بكن روجاوية كردستاني قود دستورة سوريا يا ما يندد بريارن هبن تديد بعربيت بجن مواد فوق دستورية دورد حمم ما في نتوية كردي بيش سباندن وحمد اسكفتين انا قوم دبينن للدروجافاد ميناك محافظة بارزغا حسكي قو بارزغا كردي دفي افخالانا قشتك تيكفن فان خالن جير دستوريدي
1: ام بزان روجافا شامي بخوجي ايرو جوينكي پارلمنتوية پارلمنتوية سوريا تماشوان هنجا بطايبت مجارن عبوري اولكاري و پروردهي ده او اجانده جوينة پارلمنتوية بطايبت هن وزيرين حكومت جي حكومتا وغواز جي ده بشتارن او وان مجارن بطايبت گوتو بش بكن ام بگشتی بزاين روزاوا شاميچي بطايبت ناروكا و جوينة گلو دس بكري پارلمنتوية يعني نوچه قانم دلخواز محمد جي شامي بمري او اگاهيان بدمه دن باش په دلخواز كرم كن امتا قدارت كن روزاو چي
5: بله دمه تباش به پارلمان سوریه اې دې جوینې خو غره دې کوه وا سیم جوینې د ناوا غره یا کیه نه یا سایده د هته انجام دان د جوینې ایرو ده وزیر پرورده حکومت سوریه هاته فقوندن کو د ناوا پارلمان ته آماده بو پر سیار جالی پارلمان تر ان واج وزیر پرورده هاته کړل سر روشا پرورده تایبتی چه کارو خبات کنه چی اساج بو وزارت پرورده پیوستن کو دناوا انجمن اقل یا سوریه ده گفتگو کن هر وها او استنگین کو وزارت پرورده دبینه تایبتی گل د سپیکر نا سالانو یا خوندنش بر کو گلک هجمار انجه هجمار کمزن یا دبستان هنا حتا کو نه نهات نه نوجن کرن به شکی مزن حتا کو نه پنابر کوش بر دناوا وان ده هنا هجمار کتیبان هجمار گلک مزن کو بحسا 41 مليون پرتوگ دگی جبو دبستان کو حتا کو نه يعني بشك جي دبستان برتوك لسروان نهاتنا بلافكن يعني او كيشو غرفتن دبستان وخوندن ايرود نافا برلمان سوريا دب امادبونا وزير پروردا هاتا بحث كن جي اليك دي فا صبا بريارا وزير نافخوي حكومه سوريا دنافا برلمان دا وري وخوندن وبجدار ببي بهمان رنگي لسر روشا او لهيا سوريا او فالهيا او لهيا كونها سوريا ترا درد باست به هجايا گوتني او كيشو

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه بتان طالم بهاي فاركي جفانك چنده
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو قرنكاري نرخكا لقال يا مدى زاني

0: انتو بخير هادي كتوما
1: بلي اسكت يا هاما روجانال دابا شو مريازة يا بوها قرنقبت الفيري بريهمي يا عزب احسك

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكا لورزشش دا توشعاني راسيت

0: والله من آري كرم كأي كم بشوان أو روشي كشوان يبوا على جل لكل مرة كانا حتى أكويت ودلم لمشت معي لبروي خوم شيم بسرعات وخمي وما أو جواي بي بسر بيو زور ناخوش بم هستي كي ناخوش حتى أكويت معه
1: بو من على كان من كشعر زعيا نية و أجر كسيك تعزي بكي بشوان أو أنا شعر زعيا نية يعني يتخو شانسي الرون حيوانك يعني على دز درب شيء على خويا نزان كنزان الغامة شعر زعيا أي خلنا ناو الغامة ك زور بي كاتا كان حيوانك كمان الغامي بيا تقيوة
2: برضو عشان ما نغاني وخيم بو نور بو يلا بس بانا كونا ناو بيين بو لاو كاين بو أولو ورا الغامي يعني
3: نال مانا تيبو يالانا بخوا خمتاين نال مصوانا خمتاين بهارانا تنبوكو بزوجيا خمة حتى كويان سعري هنا لو تسمع بو سعريكي مقاول خلق سليماني بو عسعرك روي بسريع روي مدرون دائما انتو ما هذا مستمعنا وتم باوك الروس سعر بورا بسريع روي كوا زامن هاي زامن ويكام زامن ديان نشتتقي ولا نسمع تيالا زامن بو ترقي فيها تقيوته ايش هالنا راحت متاي على غبر نزان انا والله زوزو نا راحت الزوز تخوان يا رحمه فيك بخوا وكري ابو زي فاس على برابر سامتيو على راجل الله يمشي اعتقد تك هوا هوا نرى هم شنو كورو ما تقول شو جنان زغان هاو دخوا بر يا مسلمان اي خوشته لاك اللي بيتو كمان دامبي جا تسعات بفي بلاك برا تسنى راحة دائما تسي الغامة شو شوني الغامة غاني زيك اللي أنا بقول بعنا حيوان ما ينتهي في بزوري حيوان ما أنا كوزي بأخوة أنا والله الزلمية يتلى راو ده سكين بس ينو كورين كي وبلا ركي وكيس بكي أعتقيو يتلو حال ما زون نار أحد ينقشت ما نكهدني لا والله ظننا راح تنيها مو معنى حتي هذا الديابة
4: مام عبدول بتمنترين كساياتي قندي بوريارا بيدن جيكي بيمان دليد دليلة جستي بريندار ترى
5: هم شونه في این بوریار و من خرکی ام دیو مو زاینی ام دیو مو تهاتی نو نو دو او نه او تهاتی نو رامان آن کرده ساعت دو نیو بو و تم با کرمان رول من ایتر رومو آل و ترکانی نیو جکمو ایت او و تم عالم حناب سنتر و آلی و بیانو او غم تن پیانا تقریبا خوی و مش رزابو ایلای او خواهات مثل کانی کن نیو جکم هل رامو ولا خرخان ضل برواني كرجان بيلم قسم بو كردم تم حمر شي كان امضا ما نلو بروت محمر شي اما حيوان بنا والغام روي خو او حق لك شي اي بينن خوتا اليوم مرون او ري للريو كو برون كهاتنو خوتا هل لو ريو بينو انا مختانه وبيا متقي تمرار والله الغام تام بيا تقي كل شي خو متي ولا با وتو تقي كتماجام هون هو لو كوتو خو واج نبو زور ني نبو اواد اعميه بردبو اعميه بردبو اوا اوا اعميه بردبو اما ما بو برا شرو دو كر بريانو اول كر كبريانو اليو بريانو خو متم اليو ابي برن بجوان نكردم دكتور محمد كتابو اليو ختكي كيشا ودي نخلي لو ما يبرن لو يبرنو يا بريانو دو كرم خاشي من براو

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكا لورزشش دا توشياني راسيت

0: نرو بسر وانا خصي قارو بمناي كدانا بيت
1: او حساباتانيك او بارانيان ورقرتوا لو كرمنالا كخوار هجد صالبوا ببيديا سايس زاداني عراقي حكم دبريت
2: تيقداني شيرازي كومالاياتي ناوزراندن شرط جنيو بحدرداني بارا هموي بهوي خراب بكارهناني تورا كومالاياتي كانو

0: زوریارین به نمونه بریارین لسر کسایتی تو یعنی به باش یا بخراب هندک جار هندک قرار و بریاری گوره های زوئین دو اتر پشمانه بینو و لکری نشتا و لکی اشو مشکل کان مانا اوشتان هبوه بسر تویابه اصلا پشمان بی
1: بتاکید شتیوا هبوه بابزم کسی جنیه نی بید که بریاری شی بسری عیده بید دوائی لی پشمان نمو بید
0: مروف لیچی خواهد تکا پیوست بریار نیا
1: يعني
0: شلون؟ يعني عندي باردوخه انسان قبل ما يجي هنا
1: بعد بعض باردوخه كي بيوس الزوب الرياض لي هو بدس خود يعني شك هذا هو دخوازي بعض شيء دبي بلي لي انا كيو بيدي لي بكيو نجا الرياض لي
0: باشا بوشوني من مروف لسيك على تبرانا يا باشا او كاتيك الزوت وريا او كاتيك الزوت الخوشه
1: افري
0: و لا ترسيشه يعني كاتيك اترسي براد ني
1: بس
0: هر سكم اما تجربه زمني خو ما سكم مركز لو حاله ثانيه برياربا اگر يي بشمان بيتو
1: بتاكي
0: وايا نفس الصار ان شاء الله هيش بريار دان رايوج جكي برز بخلشي كي ياخذ
1: شرني رايوج بخلكي
0: ايش كات لجاني خوتا باجي زبرياريان الدعوة
2: حسب حالك انا حالتك تو لو انا تو قرار ايجابي وسريعي كاريجري شي ولا سيرو باجي و هنی حالا دیدار کاریگری نبوده دسری، بعد جایی مپی حالا تگانه گور.
0: لش حالا تگاتو بریار نادی.
2: ولی حالا دک کاریگری لسر شوار دوره بی. حالا دک کاریگری ایجابی و چه سلی بی راست و خود لسر خود دبی. حالا دک یعنی باشی آزاد ل آسگان شتی آسان نبی نتو آنابی اس بریار بی.
0: به حالا تگان بسنجی.
2: همون لگاتی تو ریل آنی خرداری سریع ما یابی. ولام ابی هولی خودم کنترل کن لعنه میش به وجد میلویکا. لحالتي توربونا قرار ما
0: اي لحالتي دلخوشيا
2: لحالتي دلخوشي شو هو مساله غير لحالتي دلخوشي بهماش وازنا بوعدي زور بي با يعني هول بي تشد الخوش بي نابي زوزو قرار بي وتش تورش بي يعني با هول بي قرار كان بوسيني ودقيقه من زور زو دلخوشم توزي بوسم دواي قرار بم ولو حالت انا شو زور زو تورم توزي بوسم هذا بيتو دواي قرار بم قرار دانا كان توزي بوسي باش
0: بس بوتنا سانا بس
2: بعملي لانه مصانه يكم بشي كيزوري جاب جمنا كردبي بس وك واقع واقع لانه واباش بك بمشي عزبيكي من جنال مقصيك همي هيك لا سياسه مهم جاب جكردونا بشي كيم جاب جكردوا بشي كيم جاب جنو بس اگر بتواني ان بمشي عزب روينو بمشي عزب قراري رنگ خراب نه
0: برارك لجانتا دابيت اسد بشمان بوديت تو
2: شتي كي وا برچاوني بس بعم بريار سوري يعني انا حاله دبو برياريا وبسرعيد واي يعني بيز دخلت لي بشي ما مو بيت

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه بيتان طالم بهاي فارهي جفانت چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو گۆڕانکاری نرخەکان لەگەڵ ئێمە دەزانێت.

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روشانل دبشو مريازة يا بوها وقرنق بت الفيري بري همي عازب احسكي

وتانه هيك لو فيستيفالانه كتشنها صاله بردوامه لا امر رجا صالانه اكريتوا ولا همان رجا رزلنان بو كسايتي اكري ام جاريان بو كسايتي جيروسيان كراوا لا قيروسيان ونزيكا جيروسيان هيك لو كاركتراني ولاتي ارمينيا ك سماو هل باركيكاني ارمينيا بدري جاي شصال نيشتوا بفوتيو استا تيبي هل باركيكان ياخو تيبي سماكي خوان اشنا سر ستيجو او زرميشي ليها صانو ايوج لقل ما نات يجي لي وردي

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه بيتان طالم بهاي فاركي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو گۆڕانکاری نرخەکان لەگەڵ ئێمە دەزانن.

بلام تاوكو استان نبو تداواكاري فرمي كواتا لنيوان فرمان براني غري بستو ما مستيانو درچواني باشا پزشكي كانو سيه كمكان ابي ايكيان هل بجردريت كاميان اكري بهميشي بلام هرمي كردسان بفرمي داواي كردو هميان بكري بهميشي عراق والام ميداواتو توتي من اتوانم نيوي اوانب كم بهميشي بويا ابي هرمي كردسان خوي يقلاب كاتو بريار بدات كام لو دولانا بكرين با هميشي لبوجيد وزارة بستوحوتي عراق ده.

جدا لا برسا جرنجا كان انا اخوي هريمي كردستان وعراق انا هند بابتي جرنج لا تركيا باكوري كردستان روها سوريا روجاي كردستانيش حكم فيدان وزيري دروي تركيا لسردانا كيدا بو دمشق سرداني جماريك مزارجو شويني مجويكر لانيو عند مزارجي دو كساتي غوري كردبو جغلا مزغوتي اموي أكان فيدان سرداني مزارجي ابن عربي عرفي غوري نومي جو اسلام مزارجي مولانا خالد نقشبندي وصلاح الدين ايوبيكر علكاتي سردانا كدا أكان فيدان باسي لو كرو كساتيانا نراتي ميراتي كي هاوبشي ميجوي غلاني نو تشكاك ملا الشيخ خالد شارزوري نصراو با مولانا خالد نقشبندي ياخد خالد بغدادي لصالي هزارو حصو حفتانو لقرداغ لدايك بوا لعشيرتي ميكايلي سربا إيلي جافا زانستاين كاني لكردستان وبغداد وشنشوني كي ديك أخويندوا لهندستان إجلاي شا عبد الله دهلوي طريقة نقشبندي ورقرتوا باش قرانو يبو كردستان وعراق باريبو طريقة داو ربازي خالدينا مزراندوا جابس مانا كاني كرديو قرانو سوراني فارسيو عربي هنراوي نوسيو لدي أرترينو بناو بانكترين عارف كاني جهاني إسلامية طريقة كيلا تشندين ولات برابيدا وهزاران مريدو خليفة شيها بوا لبغداديش لتكي خالديا خليكي وانا قلت نوع مشجارية بتو لسليمانيش خانقاي دامزران دو كأستا با خانقاي مولانا خالد ناو دبرت تاوي لديت لصالي هزارو هرصو بستدو دشتا دمشقو باريبا طريقة كي وانا قلت نوع داو لهزارو هرصو بستحوت هر لبه کوشی دوائیه که تو لگرسانی چیه قاسیون بخاق دست بردره. لدوائی خوشی چندین کتاب و ناملکو دیوانی شعری لبه جمعه. اتا امرو طریقه تکی مرید و خلیفه لچندین ولاد ده هی. دبا باسی صلاح الدین ایوبیشتان باب کن. بحبان شیوه که کل دیارترین سر کرده و پالوانکانی جهانی اسلامی. دامزنانی دولتی ایوبی با براچال کرده، و رزگاکاری قدس بوا گانی لبرده و پیکو جیانی لروشلاتی نوراستو لنوان هر سه این آسمانی که دا پرا پیدا و نوی تاوی یوسف نجم الدین ایوبا مجنوسا کردو مسلمانکان هوران لسر اوی صلاح الدین و بنمالکی کردن و ای صلاح الدین ایوبی لسالی 1174 زینی دولتی ایوبی دامزران و فرمان روی بشکی زوری روشلاتی نوراستی شکر لوانا مصر شام، حجاز، سعودية يأسا، يمن و بشيك كردستان أم دولتا روليكي سركيو مجوي هبولا يخصني بري إسلامي روبروبوني هيرشي أهلي خاج وإي صلاح الدين أيوبي جغالا يخصني شارو هريما إسلامي كان كلاكاتي دركوتيني أودا لوبري لكترازان دابون تواني قدس لدستي أهلي خاج رزگار بکاتو پیروانی هر سیعین اسلام کریستیانو جوی بشارک گراندو صلاح الدین لأستی دروس کردنی کاریگری لسر گروپانی جنگو دسلاتو فرمان روایی و کوکساتی که افسانیو پالوانی قناغی زیرین اسلام لی دروان ره چندین زنجیری تلفزیونی و فیلمی سینمایو کاری ادبی لسر جیانی ام کساتی بالایا برهم هن راو تانه لسال 1690 لتماني 56 سالي دا بنخوشي كوشي دوائي كردوا ولغوشي باكوري روجاوي مزغوتي اموي بخاك سبر دراوا دين السر باس كردني بابتك هر قرد راو بابتك قرنقاني توريا واكوري

بابين سر دوين بيشاتا كان لروشلاتي ناوراس بتيبتي هيرشي نوي حسيا كان بوسر سعوديا تقريبا و كم تر يعني لكانشميرك بيجا ساما جنبا وكيرك لدروبري كانشمير بنجي بربيان برقري شرساني سعوديا هجداري مترسي لباريزقا كاني ينبعو تايف وشاري أبها وناوشي جازان وباريزقاي على بلاو كردوتو كما ترسي لسر أم ناوشانا هبوي أم هرشانو يعني كحسيا كان يمنا جاملا وكربا دستاني يمني جران قاندو كحسيا كان شابولي كينوي عرشيان كروت السر سعودية بيجي خويان رجلا كان روكان الرجاي دنيا السورة به السر كردوا لكاتك أو تويجي ببلل الرياس سبارات بتشونتي ولام داني بيج روي خيرا كان يان بري وجو حسيا كان ران جاندو كديان مشكو درونيان أراسي بن كيكي أسماني سربازي لا خميس مشيد لا باشولي سعودية كردو سيستمي رادار وروي فرينو كوغا كاني تقمنيان بهمان جيرتوا أما جوكو كاردانيك بو هرشا أسماني كاني سعودية لولاتي يمن دسرا دراني سعوديش اقدريكي ببلان لو ناوشي و سي شاري ديكي باشوري اولاتا بلاو كردو هاو بمانتي يمن كالسعودية بشتوانية كان راي قان لهير شاكاني حسيا كان سيزده هولاتي سفيل بنين دار بوا ام بيش روياني حسيا كان بتعبتي لم تن روجي رابردوا لو انا قرتنا بتعبت قرتنا وي درقي بريم لدروازي دريا يسور قشارة كاني بصر هنار دكنين وتي سعودية زياي كردوا اي هرشي كي اسماني روجي بن شما اللي بورينوتي روشلاد روجاوي سعودي كردامج خدي سعودية اللي صلاني هشتاكاني سديرا بردو اللي بوري نوتي روشلاد روجاوي بدرجاي 1200 كيلومتر اللي صلان سري خاكا كيدا لكن داوا هتاوكو درياي السور دروس كردو بو اوي قريو هرمز تي برانيكاتي بوهي شري ايران و ايراقا و حرشي لسربو بازر قانان ران قاندوا اخسني درشخاني بوري سعودية اتوانا ببتهوي لدزاني تاو كسطة شواري دابن كردني نوتي جيهاني بنابرتشاو قرتني او قمارويكا تارا ديكي زور لسر قروة كدا سبن راوة لكاردانا وكان يجبرا مربا هيرشي حوسيا كان ازا اسمانيا كاني سعودية ويمن بوردو مانا كانان بوصر عمان جاكاني حوسيا كان شر كردو لانيو ياندا ناو جاكاني دورو بري بندري مخا والان ببساني حكومتي يمن كلا استيني ودولتيا دار بيدان راون رایان گاندو که حسیا کان کنترلی کاریگریان بسر نزیکی تاوی کنارا و کانی روجاوی یمن دا پاراستوا. اکیگ لا برپسان یمنیش گوتی که حسیا کان لجیر فشاری کی برچاو دا. بلام لبران برده یعنی گوشاری زیادتریان لسر سعودیا کان دروس کردوا. علمتی ارشی موشکی و درون یکانیش پرا پیده دن و سیسر چاو با آجانسی رویترزی شیرا گاندو که واشنطن تایستا داوا کاریکانی سعودیا رد کردوتو بو دزوردانی راستخوی سربازی بدر لبابشتی هواگری و اترام لسلطه ام هفته ده اوشی را گان که لگل محمد بن سلمان شازده جنشینی سعودی قصی کردوا حسیا کانش پیوندیان با واشنطن و کردو داوان کردوا به هی جوریک دزوردان

بداية دولة السعودية ويبلا وكروتو كمحمد بن سلمان لجدة لقل براد كوبري فرماندين عندي هزكاني أمريكا كوبوتو وبريار ودو شما عمان ميانداري كومنوكا لقل إيران وولاتاني كندو تاوتو دانو سانا كانوا بعمان جي كرنوي قريو هرمزاب كان كبر لجنك سطا بيستي هنردي نوتي جيان بقريو هرمزار تروب عمان كومنوكي دواخس عين ديارنيا كيكري أما جي بوكر كدواخسنا كان لسر داواي سعودية بوا جهال لسر بابتا يعني وتواجي واشنطن لقل لانا ناكو كاكاني وكو حسيا كانوا سعودية جي جدي فانسي جاقري ساروكي أمريكا أشكريك روكا ولاتكي لقفتو قوي راس خوايا لقل حسيا كان بردوامي شبنة شو ديري كرني دوخكا علاكاتيك قرجي كان روش لدواي روش لدرياي سور لخلقشانا جدي فانس با پیام نریانی گتوه که راست خو لگل خودی حسیه کانا گفتو گوی انجام داوا باوریان وای که دوخه کل جیر کنترولی ایمه ده حالا درجه قصه کانی جدی فانس دا ما شبه واکا که بردام لپیوندیان لگل لانا ناکو که کان وکو سعودیا و لانا نشکه گاری گرمو لپشاتا کانی نوشکه دا دالن بردام بلا چاو داری کنی دوخه کل نیابنو کلوی برجونده کانی امریکا لنوشکه پارز راوا وشانه ورگرین و لسری کچمه را بردامی با گرینگترین پرسنی خواهی کنیم.

لما تحيا رزق يزجاز والحياة شو هدور بنا والرزق بلا أمر رزق كونتين رزق أم منطقة الرنجة تمني بودو صصر زيات البقرة أو أمر رزق ما بيلا رزق رز أجر نمان به تري بعشرة أجري زيات الأجري جوان تري شتري كي بلام أجر بيلا رز به شو كقوته هي زينامينه وقت في ريس تركي زور نادر

0: باشا، أي درنگ نابي أجر برواتا برلماني إراق؟ يعني راوست بكريها تا برلماني إراق؟
1: طبعا
0: لو كاتيا برلمان تاري كل دقام بلنا نتوان الهيج بكا
1: جيني وخان راسة إما أبن دائما باسم كردي إما بينز ويز قمان هي بينز ويز قالو مسألة بسند كردني بودزة ويز قي كم وزارة دارائية وزارة دارائي عراق كواتا لويدا بي إشي خوان بكين يعني أول لجنة برزي كهمانة لجنة بالا لويدا بي إشي خوان بكين ويز قي دوام زور خطرة او وزگه زور زور خطره و مشاکلی زوری تیده کوید و دائما لوه زور زار مشکل لو حرمی کردستان دروز کرایا ویش انزومانی وزیرانه و تا دوائی اوی که رشنوسی بود زده چی تا انزومانی وزیران لوه که توزیع دکره تسر همو وزیر بارزکان هر کس ده گره تاو کتلی خوی و ملاحظاتی خوی دینی و زور زار زور زار هند برادر لناو انزومانی وزیران چشیان لو بود زد روز کردیا ببی گرانه و لو وزارتی دارایی و نردویتیانا پرلمان کواتا لیر اما دبی ایشی خو من زور بجوانی بکن او وزگه لو مهمه دوائی دیمه و سری زاره چی تریش وزگه سیم پرلمانه بحقت پرلمان راست اما دبی ایشی لسر بکن بلام جینو خان ده صلاتی پرلمان محدوده بجوانی قانونی اداره مالی لعراق ده صلاتی پرلمان سوار ده صلاتی هیه حزه کم زادی یکم یان کم کردنوی بودزه بشوی چی عام نک حرمی کردستان نخیر بشوی چی عام اگر بزن بودزه که زور لحد زیاده کمی دکنوات اویش نک او کم کردنوی که تأثیر لسل ایشو کاری حکومت بکابه و شرطه ها نخیر او مصروفاتانی که دبینن زور ضروری نیه دتوانن کمی کنوا راست تأثیر لحصه حرمه که بلان زور نیه اویان او خالیه کما که زور مهمه خالکانی تر پرلمان حقی مناقله ایه یعنی مناقله لفصلیک لو فصلیک او حرمی کردستان ناگری تاو لو چون که بجوری یا سای بود زو تعلیماتی تنفیزی موازنه مناقله لبین حرم و عراق ناکرد چل حرم و لو عراق چل عراق و لو حرم مناقله ممنوع ناکرد کواتا او یعن تأثیر لحرمی کردستان ناکا سیم یعن اگر هر زیاده بیانه زیادی کن دبی بگرین ولو حکومت و رأی حکومت ورگرین لسری بزانا خویان ناتوان پرلمان ناتوانی شد زیاد بکات دبی بگرین ولو حکومت انزا حکومت اگر موافقی کرد زیاد بکر اگر موافقی نکرد پرلمان حقی زیاد کردنی نیا چوارم یعن پسند کردنی قرزکان قروزو و الاخری اوشتانی که هیا کواتا پرلمان ده صلاتی محدوده بلام اوی که ایش گورکه دکات چیه انجومنی وزیرانه انزالو دیسان استاد ده موسری زاره چی تریش دیسان انجومنی وزیران
0: بله
1: او راشنو سی که انجومنی وزیران ده نیرت پرلمان اگه پرلمان لخارجی او چارده صلاته خوی هرشتا چی کرده بو انزادشی کردستان بی یا عراقیان هر جایی چی تر که ده گره تا دوائی پسند کردنی که نشر دکره لوقای عراقی مجلس وزراء انزومني وزيران لو هي طعني اللي يبدا لمحكمه اتحادي وبيباته امن كاتك كوكيل وزاره بوم تنزار اوش ثاني كوان كدويان طعن مال لدايه وبرديت مانو وساك مان كرديا دو وزغ كيتر كاسرو كومارو نشر الوقاع العراقي او يا زور تاثيرين يجينو خان شنك مساله سرو كومار بويت مساله شي ضلي قال خلال دو حفت سرو كومار بسندي نكرت او اعتبار دکره با پسند کراو یعنی اگر سروچی کومار گراندیا و لو پرلمان و او تی افلان شد بگورن پرلمان قناعتی پینا بو نی گوری کزاری دوام گراندیا و ایتر دبی سرو کومار پسندی بکا یعنی کواتا لوی تأثیر گورنیا او ایتریش نشر لوقای عراقی که تو زکاتی پیوشتا فقط
0: واتا بوزیرکانی ایما و لناو انجمنی وزیرانی عراقا ایما اتوانی نسنگی دروز بکین که مافکان من بچسبید یعنی داکوکی لما فکان بکن یا اگر شده که بو بدل من نبو بتوانین ارقلی بو دروس کن خالی که بو دابنین
1: بله لعناو انزومانی وزیران دبه وزیر برزکانی ایما اما زانی مشکل چطوریش من هیا اما پیویست من با خلقی که لعناو انزومانی وزیران لمسالی بودزه لمسائلی مالی عمقا چی علمی زوری هبید زانی روی بتوانی قناعت با آخرین بکا بلام لگل اوش دبی اول لجنه بالای خومن لگر وزیر بارزکانی کردانیشن و لویان شرح بکن که چه بکره و چه نکره لوی اوان بتوان دوری خویان ببینن
0: هم همه هنگی ها بینی که فازل؟
1: تا تا او لحظه يعني تا پيش استانبو بو شكريا بلام او روجا ديتمان لگل كتلي پارتي دانشتن وقرار بو دوين لگل كتلي يچتي دابيشن بلام نازم سبب كتس بو تاذيل بو دبي او همان ازانم قرار بو لگي يچتي بلام تاذيل بو لگي گرتو دانشتن مفروض زارك لگر همو يندانشن ازاني همو بيكولو همو بيكو تنسيق بكن بتوانش بكن ولا برلمان بلا مسئله وزارت بر ام اس وزيري بريزمان هي تا او لحظه چې کچواره مش تا پر نه بويته و لګد به لګل یاندانیشن و مناقشه شي تواو بکن و توصيه کاني خو یان بدنا او بريزانه لوې بتوان لنا او انجمني وزيران ايشي لسر بکن او د به بکره يعني نق بکره د به بکره
0: باشا كاك فازل يك يك لبرسسرك يا كان استا او يك جرين بي هموی گرینگه بلام گرینتر له هموی پرسی موچه یا که بردوام گرفتی بود روز بو ارخلی بود روز بو او تا پانزه مانگه تازه موچه خور موچه مانگی رابردوی وره گره همو سالک موچه بسقط و سقوطی وری گرتوه چون چیپ کین که ام موچه یا و بوجه یشتی هرمی کردوستان به تایبتی موچه لنویا بکویت چوارچه وی خرجی بنرات یکانه و نکه و خرجیانی به هر بایک ابه گۆڕانکاری بەسەر بێت و پشکەکەی کەم بکرێتەوە.
1: ژینی خان تەماشای موچە پێی دەگوترێ ئەلمەسفوفات المقننە، واتە موچە دەبێ وەکو خۆی بدرێ، چ بە گوێرەی دەستور، چ بە گوێرەی ئێمە وەکو هەرێمی کوردستانیش قەرارێکی مەحکەمەی ئیتیحادیمان هەیە، کەواتە موچە دەبێ وەکو خۆی لە کاتی خۆی بدرێ و نابێ هیچ شتێکی تر تاثیر لە مەسەلەی موچە بکا. ئەوە دەمێنیتەوە سەر ئەو برادەرانەی کە لە بەغدانە تەنسیقیان لەگەڵ سەرۆکی حکوومەت و لەگەڵ وەزیری دارایی. بەڵام ئێستا کە تاخیر دەبی بەڕاستی حەزەکەم بزانی مەوزوعەکە مەوزوعەکی مالیە لە عێراق، یعنی کێشەیەکی مالی هەیە لە عێراق، زەنابت دەزانی لەبەر ئەو شارە ئاڵۆزەی ئەمریکا و ئێران تاثیری لەسەر مەسەلەی ئیراداتی عێراق کردیە. لوی تاخیر بوو بەڵام و ئیلا تاخیر نابی لەوە متأکید بن کە ئینشاءاللہ ئەگەر وەزع تۆ زۆک گەڕاوە وەکو خۆی ئێستا وا ئیراداتی عێراق زیادەکا لە نەوت حەزەکەم بزانی زۆریش فەرقی کردیە لەگەڵ مانگی سێ و چار ئێستا تاخیر نابی بەڵام تاخیربوونەکە نە مەسەلەیەکی سیاسیە نە مەسەلەیەکی قانونیە بەڵکو مەسەلەیەکە مرتەبتە بە مەسەلەی وجودی ئیرادات واتە حکوومەتی عێراق ئەو ئیرادەی نییە لۆی تاخیر دەبی ان شاء الله وتعالى سرد بي لمانك كان داهاتو وبتصوري من لصالي بيستحفته وكمو بوت زمان دبي هيك شيء يكلو مو تدرس نابي يعني لمودوا كبو زدك لي صالانا بو قساني امن كردمو بو اتفاقاتك دكريت هيك شيء يكلو مو تدرس نابي
0: اما پیش بینی کاک فازل پیش بینی که اگر پیش بینی به دل خوش کردن به تایبت اون اجتماعی که گویله به بلا سالانی رابردوه ارقلی زور بوه هم لە موچە هم لە دانە مەزراندن هم لە گرێ بەستەکان ئەم پێشبینیە یا زانیاریە بۆی دڵیان زیاتر خۆش بێ؟ ئەگەر زانیاری بێ ئێمەش دڵمان خۆشە بێ.
1: نانا ئەوە طبعاً پێشبینیەکە بناءً لەسەر زانیاری حەزەکەم بزانی، یعنی پێشبینیەکی ئەوهانیە، یعنی ولو پیش بینی کانی من جناب دزانی هموی وش خوی در چوا اوانی تریش که زور یان لسر یعنی دیاریش نبو پیشمان بلام که پیش بینیم در کروا در چوا بلام او پیش بینی نخیر بناءن لسر زانیاری هن لبیستو حفته و هیس مشکل من لو درست نبی مسئله بیستو ششیش انشاءالله سبر سبر با ایشی لسر بکین با قصه لسر نکین چون که ممکنه یعنی خوانه خواستا شتک درست بی بلام انشاءالله درست نبی و ئەوەی ئەشبینی تەوە ئیتر خوا دەزانی غەیب ئیشی خوایە.
0: باشە، ئێستا هەموو ئەمانە لە کاتێکدا بێ کە دۆخی ناوچەکە ئارام بێ کە هیچ گرفتێک نەهات بێتە ئاراوە، چونکە عێراق بەڕاستی دۆخەکەی زۆر ناسکە، زۆر هەستیارە. هەر گۆڕانکاریەک ڕووەدا کاریگەری لەسەر عێراق دانێ، عێراق بە قەیرانی ئابوریا تێپەڕێ. پێت وایە کە هەموو ئەمانە تێپەڕێنێت عێراق و تەنیا لەسەر ئەوەی کە هەندێک هەوڵی داوە بتوانێت کێشەکانی گرفتەکانی بەتایبەت لە ڕووی ئابوریەوە چارەسەر بکات؟
1: ئەزانی ئەمن طبعاً زمانی ئەوە نییە کە بڵێم کۆی بودجە وەکو خۆی لە عێراق بەعام ها نەک تەنها حسەی کوردستان نەخێر، کۆی بودجە لە عێراق وەکو خۆی جێبەجێ دەکرێ نەخێر مطلقاً لە بیست و حەفتیش حکومتی عراق ناتوانی کوی بود زاو کو خوی جه بزه بکات. بلام مسئله موسا، بلای مسئله موسا هیچ اشکالی تدانیا و عراق خطواتی پیوستی گرتی تبر و مطلقا لمسئله موسا مشکل نیا. بلام لمسئله مشاریع و مسائلی تر بلای لبی چشه هیا و تصوری من لبیستو حفتیش او چشه بتوابی تارسر ناکه.

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفادكم لورزشش دا توشياني راسيت

0: سلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: يا أخوك سام بخير بني. دانشن. للا قرآن كان تان دانشن. بخير بني. دادا دي. ليس قرآن كان بقو بعدان دي.
2: قل هو الله أحد.
3: الله الصمد.
2: لم يلد ولم يولد.
0: أهل عوايك بمن يعني توت يعني والله خير تقال درس قرآن بكر من على كان ما نبلي الأخوة بزيا بمن درس بيانو من اللي بيشو هتا في نيوجي عندكم هي كان اللي بيانال في نيوجو أركان إسلام وركن كان إسلام باور بخوا وبيغمر صلى الله تعالى عليه وسلم أو أنا أن بيعرف
4: وزعلنا نهار معاشا
5: ما ندروش في القرآن معناك سيدكي أويا كما ندروش لي رسرتا بيتكان ما بيلا لو كتاب خانش بيتكان هي يتر لي راك القرآن كاين لو كتاب خانش سودي
6: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
0: تقريبا بشويك من هذا بس دار واي زياده كان ابن بشوبيا زياتر كمتر الروجانه سعاد النودة شبيا كاين حتى أقعد الدوني أو أي والله مكتب خوانا بيتي خاتك أنا سيا منش لبدايتي جزء عمو لقول الله قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق تبت يدو ألا وو بياتيم حتى جزء عم التواوك كجزء عم التواوك إن جاء أي بما جزء كبار وده وده آوها أروي
7: يا يقلوت منا وصيرك هلاكو ما عنده شوانا دي تولاي مره كي صارت شيء على تعيش خويه ودرزي قران بمنا على كان دا تربيتي انا دا وانا بدي درزي قران انت بدا
0: هاي روي ديني اسلام بكن يا ما كان عمر مالا او فر او من جيت هاشتاسا هتا هنا سمت يا بي هتا بتوانم هتا تشامش فرق بكا ام جمليش تواب جمليه تربيها فير انا كم ام اشا خواي پروردگار لا اسماني حوتم خويا زاني تنها مقصدم اوي بيان بري عبدي
7: كيما عمو مانو كو خلقي ديا كيش انا على زوري مع خلقي ديا كيما شا عمو مان شرمي ليا كي دائما لمصلحتي ديا كي دائما منالي ديا كي پروردك كومالي كي بيغي انو كومالي استا نخوا بزيار بي هاي بتوته زانكو هاي بتوته يعني تعين بو بو خوي بيغي اشتو الاخوا بزيار بي بي برام برك ديتي او يعني زور ميمه كبي برام بريك
0: بسم الله الرحمن الرحيم رب يغفر ويرحم وانت خير الراحمين رب يغفر ويرحم وانت خير الراحمين يا اخوا بخير بنقول لكم ما بان تشاوبي

0: عصود هادي كان على هاش دوك
1: ويرمتي او كارن من بولتني هوا لكان من بيشكش كردن چن خلقه تي دي كارا كاجمير دوني و هاو كارم سنور بدنگي زبي و بكمال اكزانياري جنگا پارزي و بو پارسني نشتي مانا كمان ديتو لاتانو والو زانياري سرنجراكي شبه هر شاد بن بختوار بن

0: أبرز لكم.
1: بس ساعدتي جيت في حوكفتة مارا.
0: يا رجل
2: أنا
3: يا ريوالاك ريوالاك
4: باشت شون توانی ویتی دستی بگات؟

سروكي برلمان ايراني دقال وزير درفجي اما جاء بحمان خالا كريكو دكاجي بشتي كومبينا وخلاص بدي سانديرا غاند نظام بلاف كنكو شو خالاتينا بحس كن لي او رجدن السروي تشاندي بديالوك اف عريشتين بين تشارا سركرن وحريما كردستانيشي ببتا برك بو رول ديتنا خوا دي تشارا سركرنا عريشانزا دي روجي بدا نك ببتا جاك بو كوم مترسية بلسر ولاتين جيران بطن دشت عم رزية رزيل سروريا بخاكا ولاتين جيران خواد كيرن او اخا ولاتي وان يا باراستي بت عم رزيل بچندت كيرن لو هريم كردستان جي نابت ببتا جه شاري جه اصلاً يا بلكو ادفيت ببتا امشي بجن هر سروكي كتن شباني كرسان بيشتر بحسو لچندك ونابت ببتا سري الرمي بو او زياد فيت شكي افا ما ترسيه با ترسناك فيت ببتا برك بو چاره سركنا او الوزيه روشه بيتاي.

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكا لورزشش دا توشعاني راستيت

لما تحيا رزق يزجار زور هيا شادور بلو الرزا بلا أم رزا كونترين رزي أم منطقية الرنجة تماني بودو صصر زيات المقارنة أم رزا ما بيلا رزا الرز أقل نمان بي تري بارسر أقل زيات الأقل جوان تريش تريكي بلام أقل بيلا رز بي شوك قوتو هزي نامنه وقت پیویست ترکه ای زور نده

0: Ben başpa tamaşvanı Heca Burumet, sen bu ereniş bu peşkeşkirna bülten eke berfireyi yan uçan. Bülten ambe ben sarın çengirik, despetik. Şevirmende Sarokomariya Suriye Mazlum Abdi. Reza Civinek be reveberiye herima Kobane u malbaten şehidan u partiyen siyasira pekani. U reuşa davye ya Kobane u herimi be gişti goto beşkirin. Fermandariya Evlekariya Hündürin A Parezga Halebera Gahant Van Le Pirsinek derbare des şankırına Şertu Mercen Agirek ule girtigeha Kobane Ruda'ya des bekriye.
1: من هاز نظام زي جبكم يا زوان نقل بكم مدرسة أكيد يا أما يعني يا أما بهرن تربية بنرن متطوع كي هب
0: لبايتخت سوريا الشامي وزارة بيروردهية حكومة فيغواز جبو خوان نابزماني كردي حتى نهاد ده دبستان ده شانكرنا وبشاندان نرازبوني لروزاوي كروسان جيبر دامدك وبشاندان Şandanın hamalatyan le dji bahabuna kelupel u sotemiye dome. Qeyrana kembuna nanji le bajare haseke u gundawaren we berdamdike. Hun fernanji deriyen xwa be tamami girtin.

0: برچی بود نبو ام قانون ام برچینه ام به قانون قبول نکن با شعب خو بکوزن و ما او خطر بیله
1: مدیادی ماتنه لانو مازوت ومغنم وحرتش ولاتي مدي جيبوتشي جيبوتشي دورو زحمة ديابر جيبوني ومازوتي شما يقولوا ما بكلي ولاتي ما زنجينة بلا يقولوا ما ناكل ام قبول لكن ام قبول لكن بتشتي حطاني وفي اسعار انا خينن وام سلاواب ام القاضاب ام ماني خروناني وام السربيابن
2: شام خراب والله شام ناكل كي لا خوزي ما امنا خوز الحق ما كنت طبعا لا خوزي ما في قد ام خلاص الاسعار صار ما شيء قد ام شهر بزاف ام قبول لكن ام خوز الغلافة اسعار صار ما ذاك حتى ظهروا كيف انا ما كارهنت بستاني قوي زماني ما بحودك امنا خوز وزمان

0: خلاي خويا هاي رسخوا على الله الكريم مسألة بيب رادي بيبوب الشيك وخذه
1: بج بخواب بس
0: بج بخواب بس نو بعبد وب بشر
1: بو أوها بيت بازار وكسر جبيني بين منخوان في دارسي تعبتا بلي خويا سباز بتو كم سلامة أنا
0: خواب
1: بس خويا مشانو بسرعته
0: والله نخاف والله سه مو كشة جبنا عشان
1: يعني جروا عشى سداني كي نخوش يا جبي
0: ماله
1: يعني علي خويا سباز بتو كم نخوش
0: كم نخوش شو شكراني خويا
1: خويا
0: ماله عمان
1: كسر كبيني للزندانة الله سباز بو خويا كم للزندانة
0: للزندانة ماله
1: بخوا وصار في خي من توهيل للزندانة
0: أنا والله هيا ريشة تاسبي بو نو
1: كهرباء والله أنت مش نعمتنا
0: معنا نعمتك الخواب الزابي
1: يما أخواني أمتي زوري بس ترى بارانين بلام ديري لنا كينا وزور
0: أمن بالفعل
1: الله أمن وآرامي كهي الخواب
0: الزابي والله نعمت الخواب الحمد
1: لله يا أخوة هر آهوا قيتو خوص وجوان بيش
0: يا أخوة أيو شل بيمزر من سر كوتوب
1: قد طبعا سجل لك زور زور أنا بخم زور حظم للشاكة دوبان طولا جلي كوديش لبركة يان
0: والله الحمد سجل كودي ميا زعتر بچوغه میا شر او سرخانی میا
1: زعتر چلی کوردی له برکیان
0: نه ولا زعتر مله برکیان چون حله ما مرسایه و حله ما مرسای حله ما بوما بوما نفس بدری کوردی
1: ماشاءالله ما مرسای چی
0: ما ولا ما مرسای بزای
1: ما مرسای سرتای ماشاءالله
0: تقاوت
1: ابي چن خونکار تو پیر گان به
0: بخوا زور تو که من تقریبا ششم کتاب کردو دکر کو لا سلیمانی ولا هولیت
1: ما شاء الله.
0: أي والله.
1: إسا خان نشيني.
0: إسا خان نشيني.
1: إسا دلني أم لويكا زور ما مستا وزور أستاذ وزور خنكر. علي أول ما مستا كي يميا.
0: بخوا ما مستا.

0: باوك نخوشاني كنا نخوشاني هيوان يعني تودي قد بس كسب نخوشي قونا عمر بشي خوا انسان بشكور بيبي يعني من سي حمد وسنا ابو خوي جورا تا امتمنا ميناوا يعني بلا يعني كم كركان هي بس اگر بون من هند جاري بيدي لبكيتو بارو سروت يعني جاري واي خوي جورا
1: انسان متلاي تو زور جوريا
0: لاش ساخي

0: واقفوا اصناكم.
1: بس ساعتي ليه فيه حوطة ستكون عرب
0: يا رجل
2: انا
3: يا ريوالاك ريوالاك
4: باشا شون توانيتي دستي بغات باركاني باوكي
5: حو دفترغا لجس سمغه روشتا
4: بس لو اكري كدايكي باري بياو
5: باوكي وامزايو دايك شو خالشي

0: الاخر قوي من داري بيبي، بس بعضها بتوبسي هيدي باي سي ورقة تسل ورقة كده
1: بس بوخل مش
0: قوي خويه نفري خويه هرناتي لو باي دفترش
1: دخري بروبون بكرة
0: لا انا بقول لقاري خويتي
2: الظلامي ديتن باي دفترش دخريه باي بانزا ورقة دخري يعني لو يعني بريل او كريناش همو الزرارة او بارا همو ديتا داري يعني لكولستان او بارا همو دستا داري
1: وتا
0: بارك رنگ بروابو وتاين دي دست ده خالك بريطانيا ديتم
2: لبريطانيا قاري عوالك ديال يريلو يتسوا بس مقصد
1: استو باري دي دكان لو تيكتوك خلو ولاتي مناه
0: لو بوجلو همشكي ماركو شركه امريكا دتي مقصد او
1: شركه امريكا كوريا او
0: انا دتي لو يدرس كرا او بنغلاديش
1: كردكه زوره بنغلاديش
0: كردكه والله بيتام بيتام زور بيتام بو بيتام بو قاره جواني بو فيرود
3: همو ام پارانی لتحدی و پیشبخی کند اکو اکریتوه نیوی زیادری ارواد بو پلاتفورم کانی تیک توک و یلا لودو و کمپانی کانی دیکا وشي امينه توا اچه تغيرفاني خاواني اكاونتي براوا ويزدول جار ام اكاونتانا كسي تايبتيان لپشتو بو سپیکر نوي پار بكاره هنرين اما ابزانم لري ياسايي و اتوانين چيبكين كاتيك پلاتفورميك جياني من دالكان مانا خاتم اترسيوا
4: بشكلم اكاونتانا اكاونتي دروي ولاتم او پارانيك لرقي ام دياريانا وكا ادري قلو دلو شيرو قطارو امشتانا أروابو أكاونت كاني دروي ولات. أو أنا دسمان بي أجت.
5: أكريت أجر بدو زرينوا كخاونا راس تقينا كان يانشيا أمر بالقبض يان بودر أكري. أبي لو يكليرة لناو سنودي هرمي كردستان وعراق بشوازة كي قشتي أو برزانا أجر بينا وعراق يكسر أمر بالقبض كجيب جيك لي بحق يان أجيرين. أشكري لرجي إنتربولا وهولي قرتن يان بدري.
4: استل توركو ملايتي كان بتعبد لتيك توك لا يلا لودو لو أنا كاب. فزايك دروسه كابويك خلق بين لايف كان وتحدي يترب كان زور وشي نشياو اتواري نشياو هل سوكوتك بس بوراكيشاني سرنج اهل الرياسيه وتوين ريغري بكري لم لايفانا
5: طبعا ما بفي ما دي دو يا ساخرا قدغه كرني يا ساخرا بكاتناني امريكاني بيوندي كردن ريخرا تنانت سزاي بودان راو هج كسيك او شتانك شش مان بو 5 سال حكم ادري ياخذ غراميك ادري حتى 5 مليون اروا بلام بداخه وجاري وهي ريكاري بيويست لغل او كسانا نيجيريا تبر نقبس اما خاتوجين بالكونا بكسك بجلي كي نشياوي شوا دركوي لنا ودنياي سوشيال ميديا يعني تو توقع كيمك يا شكمان بس لبار النردنانيا حتى اگر بجلي كي نشياو بيت سر سوشيال ميديا او معناه وي دابو نريتي كومل جاي كردواري هولي تيقداني بو اي واشي تجير ما دي دو خراب كار هناني قد غكرتني خراب كار هناني امريكاني بيوندي وكري لي بيتشينو يا سايو لقلاب كري بي ما دي دو لو يا سايا
4: ام بارانا وقت باسم کرد اکاونت کام بشه که اول دروی ولاتن که تک سرکه تحدیه که آباده و پارکه رو آب و اول دروی ولات و زور نم بابتانه که باشه و از آروا بابت هکت باس کرد بوله سر سپیکر نوی پاره
5: باشه
4: آیا با ان قصد کرد لسر معکری با سپیکر نوی پاره و روش ندروی پاره لهریمی کردوسان و بوهند ولاتی دیگه
5: اما هنی رپورت من هیا لامریکا بلاو کرده و بسی امسال نیا یکان سال اکلمو پیشا داری خسته بو که 300 میلیون دلاری امریکی لرگی تیک توک و سپیک را وتو یعنی امشتی که نک بستای بته به هریمی کردستان لزوربی ولاتکان اکری فتریک لجزائر کسی که بو زور زور ناسرا و بو که ایشی اوی پارس پی اکاتو بو برپرسکان یا خود بو هنی لبازرگانکان که بشوازی نشیاو پاره اندسکوی خوی پارس پی کرنو چیا کسی که با شوازی که نشیاو لسرچاوی که شرعی و پارکی دست نکوتوا ایوه برگی که شرعی بون بکا بسر او پار نشیاوی که دستی کوتوا بایا چی اکا اچی لرگی شیر و لرگی براسی ام حدیقی حیواناتی که همانا لدنیای تیکتوکا اچی لرگی اوانوا اینیره بو کسی تیکتوک چیکا دوائی ام برا پاره نسبه چی حالا گریبو خو یو باقی برکی اجریته بو ام کسا
4: بلان لو کوتای نسبه کی جبو تیک توک قازانجی سرکی تیاکا
5: تیک توک
4: اکاونت کا یا کمپانی سرکی خاون اکاونت
5: پلتفرم تیک توک و او کسا شیک پارکی بونی راوا اتفاق لبین یانا اکری کرجی کی صدی پارکش بو او کسا بک پارکی بونی راوا بلان بام رگی پارکه ابن دروی ولات کبر یانا دروی ولات زیاتر اتوانن برگی کی شرعی بونی بسرافکن طبعا مش قدغه کراوا ام پروسه بس بشرط کشف بکری به پی یاسای قدغه کردنی سپیکر نوی پارا او پارا در کردنی چیرور اگر کسی یعنی اگر حتی تیک توک چی بی هستی به انجام دان سپیکر نوی پارا اما له حکم خراب بکارهنانی امریکانی پیوندی ول یاسای زدان یت دری اچتناو یاسای قدغه کردنی سپیکر نوی پارا کلوانی حتی 15 سال حکم بدری زور زور گرینگا استی وشیاری منبعی او نه بک کسکان بزنن چم سال لوانی لسر کردار کیلو شویا حکم بدرین

0: يبو كاو هم سروته من ما فاز لعبة علمي خم من بياك أو أبو خلكان كيان بيني بو سروته سامعنا أجراء بنا وبازارة يعني خواص جاي ما جوك وو أو حبوب وين
1: باشا
0: هاي خاوني باشا بلا أبك دواي خواي جورا بردي بناخي عزة أنت جابشي ما بتي بس نبوي ما بو أبونا إسا يمشي بردي بناخي عزة

0: خلاي خويا هاي رزق على الله الكريم انسان ابي غادي بيه بو بشك وخاجه
1: بش بخوا بس
0: بش بخوا بس نو عبد با باش
1: بو اوها بيت بازار وكسي ببيني بن منخوان في داوسي تايبتا ولي خويا سباس بو تو كما سلامتا انا
0: خويا
1: واش تعنو بسرعه
0: والله لا خويا والله سهم كشه ديالنا واش
1: تعني يعني جار واعي سداني كي نخوش هذاك
0: مالي
1: يعني علي خويا سباس بوتو كمان نخوش
0: كمان نخوش شكراني خويا بي
1: وايا
0: مالي عمان
1: كسك بني للزندانة علي سباس بو خويا كمان للزندانة
0: للزندانة مالي بخوا
1: وصل رفيقي من تو هي للزندانة
0: أرى والله هيا ريشي تاسبي بو نو
1: أرى والله انت مش نعمتنا
0: معنا نعمتك الخواه بزابي
1: يما اخواني نعمتي زوري بس ترى بارانين بلا ديري لنا كينا وزور
0: امن بالفعل
1: امن وارامي كهي
0: الخواه بزابي والله نعمتك الخواه بزابي الحمد لله
1: يا أخوة هر آهوا قيتو خوص جوان بي
0: يا أخوة أيوة شل بيمزرز من سر كتوب
1: قد طبعا سجل لك زوز زوز أنا بخم زور حزم لسا كتو فان طولا جلي كوديش لبركة يان
0: والله الحمد سجل كردي ميا زعتن بچوغه ميا شر او سرخاني ميا
1: زعتن جلي كردي لبركة يان
0: نو والله زعتن من لبركة شوك حلا ما مرسائية و حلا ما مرسائية حلا ما بما بمناسبات جلي كردي
1: ما شاء الله ما مرسائي تشيد
0: ما والله ما مرسائي بزايب
1: مصاي سرتاي ما شاء الله
0: تقاوت
1: ابي شن خنكار تو بيت غانبي
0: واو زول توك من تقريبا شحال ما كتب من كذو ذكر كو السليماني ولا هوليات
1: ما شاء الله
0: اي والله
1: هسه خانه نشيني
0: هسه خانه نشيني
1: هسه الدنيا ملويكا زور ما مصا وزور استاذ وزور خنكار علي هو ما مصاكي يما
0: اخو ما مصاكي ما مصاكي ثلاثه خصيصا ينو عادين مسرش سبيا
1: ايه
0: علي اي ما مستعصني انا تو كي حيث ما مستعمني
1: اه
0: ريش سر ريش يسفي
1: ما شاء الله
0: شو كان من لحف لحفتاوة عندهما
1: ما شاء الله
0: لحفتاوة عندهما اول تقريبا بنجاو بيان بنجاو شن صار
1: بنجاو اول نصار
0: اي والله
1: دمك تخاوت بوي
0: ده
1: سالة تخلص ده سالة. جماعة مستعسرة هاي لاي خنكار ولاي هم كسر خوشة يسترى.
0: بالفعل
1: باي. يترى ها.
0: حسن ما مستعي كاتي يوم من نبغى استار.
1: بس جاران وكوبا وقاب ما مستعي سرة هاي. يعني طلبيان زهتر خوشة يز وخنكار كان زهتر أدبيان هم
0: برا ما مستعي. رجال ما مستعي.
1: استار كان كم يكردوا.
0: ولا ستربي وهاي. ما مساكي برامبري جيغرا خو فانت مال فايو
1: هر
0: رجلي لاغري
1: بخوا بير ما مساكي سرتاي ما ببيني حوك ولا نوجي ورا مالك
0: بس في الباب علي بخوا
1: يعني شرم ما نكرت
0: خد بان مش كون ببيدم ديك قهوه طلبه بوين افسر قران كما مستاجر كو تاي خو انا شاي لما قلنا ما مستاجر
1: هو لما بو رزو حرمته جوانا بتايبتي من علم هم ما قرزاري ما مساني او ما هم ما مساكان ما لزانكولا لا بيمان قال امادي لسرتاي بس بس بس تاع بدي سرتاي تاع بدبو هزار ياد غاري يادي بخير بس از ناو شي بو ماما ساره زي خورشويز شكل ماما صديري نو كون كان ما شاء الله الله لحفتا كان وتعين بومو وضلنا ملويكا صدان خنكا
0: شانزي سي نصلحفتا لك يعطي ازار اما امر جاري ما دشولا ولا
1: ما شاء الله

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزشش دا توشعاني راستيت

0: تو بخير هادي كتشومة
1: بلي اس كتشومة
2: روشانال دبشو مريازة يا بوها وقرنق بت الفيري بريهمي يا عزب أحسن

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي از كتشوما روشانل دبشو مريازة يا بوها وقرنك بت الفيري بري همي يا عزي بحسك

اتر قطاب درجاء قطاب خانة كان كريتوا لا شاركاني نوراست خوارو عرا سير أكين أو كاتا شين بو كريتان زيات ربي لورزي هاوينا چونك اوان خواسيان لسرا و آمادشن پاري كي زور تربتن بو اوان او قيراني كريه دروسكن لا شاركانا بتبتيو شناني كي

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پتان طالم بهاي فاركي جفانك چند
1: جياني اوتومبيل بشكل بازار همو وردكاري كاني ام بازارو گران کاری نرخ کن لگالی مدت زنده.

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلياس كتشوما روشانل دبشو مريازة يا بوها غيرينج بت الفيري بري همي عازب أحسن.